0: mehr Kontrast.
1: Intikhabat Lebanon 2009 Sabah Zairan Umsawi.
2: ليك يابا انا مين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفه بعدين 100 دولار ما بتضر حلوين خذ 100 دولار وصوت